وقد افلح من اعظم بمك افلح ايضا الى شجاع الوان لا لا خمي شجاع الوان

ما يم ما فعل كي هو ما يكون به كيم ما تمن به كيم سان يا وجود سين لنا في فود فيا تو تين نامين تون سيا โซซาโอยามซูนา